وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جوغ لاغي السرين توبا تساكو غرام كي بارك شيخ مصطفى كي بارك بن مصطفى ما جوغ سرين بار ما جوغ لاغي السرين توبا تساكو غرام كي بارك شيخ مصطفى ما كيك سرين بار كي كاتانو يالا ان يول ماكا نياكو دار lay tambule ci mbirum si dila min bar moy turondo khairu khal.

محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته القراء وإني أغمد

أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقراء وإني أحمد يهينني على سواء بسمد.

محمد جميل تزيم يدوم المدد بي على ند الأمين يغمد بركة هزيمة لا تنفد على الأمين في الكرام يعد رمنا سلاما

من ربنا بيد مرقد لنا وينول

يجددهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل هذه الأبيات مفهمة لكل من لا يوافقني بجاهه محمد

0: آله وسبي وسلم وبارك وجل زين لبيات خير لي من كثير من القيول. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل

حَظٍّ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

0: هذا.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

0: الدليل عقائده، شيطان عقائده وأقواله وأفعاله وأخلاقه متوجهة إلى النار وموجهة إليها. لو لينك دي موي كون ابليس مو جيمال اك لندم اكو مبار في شوف سيدنا محمد مو جيمال اك لير سيدنا محمد امنا دير بوم نيي واي نيك مو نيو اي يونت نيو رن نيو يو خامني نيو كو ووت وون غيناو مي تام اي اولياء يو ووتي نيو نييو واي كوتي تام سيدنا محمد دي جيمال لولو ماي ديغي كون سيدنا توبا بي في ريكي جامار لو دي ابليس جامار لو ibis ku bari taxala sayyidina yahya alayhi salam waxna ne iblis matna ko fenn ne ko dama la beug dagge mon ko yow kay mo do ma dagge yow kay da nga nan beug nga def lu bon len da la beug laaj moy nan nga yakare do ma dem iblis ne ko do ma dem yi de ñett xet la amna ño xamni yo gëna metti ci ñun moy ño xamni nafsinuhum ونتمكن منهم ولا ندرك منهم حاجه يوم ليلك دا نلن ياب دين فتنال با جاب ني من نيو نيوم دارا يو جيكيك ريتيات موي ني دال سين بار خاج نيارال تي نك ما ليغا خامني موم دا نيو فغال سين بوك نيوم نيوم موم نون ادي وون نيوم نيو ليغي تي نيوم داخ نيو نون ليغي باني ورا ديف تي نيوم نيو كو ديفال سين بوك دات ني فوهم في ايدينا بمنزله الكره في ايدي سيبيان سين خالي ني نيو يورب abbal diko sanenti num len nexe non lañ len def gaay ñettal xaj nak moy yeen ku melne yow ku yonenti nga xamne yeen amunu ci yeen buntu ñoñu dem ñoñu nit lu guddu dem tanwirul adhan sayyidina yahya ndax gina amna solo ma agale ko rek sayyidina yahya ne ko ndax man la nga ma jekku ben yon wala nga def ma len lu bon muneko amna guddi go xamne da nga nek di xewlu ma ñew neexal xewul gi yow ba xewul gi ci yow ba nga jël ci lo xamni akuna la nga jëla jël kérok day guddigo go mom nafila wu te guddigo sayyidna yahya ne ko insha allah duuma lekati ne kon ba suuf fala tut mu ko ci mak don mu ne iblis ne ko mari duuma la biir do ma dal kon iblis ci fi feya ñokoy taxaju ak magña ak gañu deug deug kenn ku ne ci nun ñi nak bo leena ak ben setan mom li yonte bi wax ne ما منكم من احد الا ومعه شيطان قلنا يا رسول الله وانت يا رسول الله قال وانا الا ان الله عز وجل اعانني عليه فاسلم من روايه بوخ نخ عليه فاسلم منه روايه امام مسلم نقل حديث بوبو نيت كوني امنا شيطان بولا بو تخو يو ني نكو با تي يو رسول الله مو ني با تي مان رسول الله موتا سيني توبا يتام سيغيل بنام دا ام شيطان بوكو ابليس بولن waxani mo taxaw nak mom dañ ci ñew legi ndax bañu gis kon mu ñew ci
1: serigne bi xadalahu allah maktaralahu neena amna ku yeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax asariyan ne li dess ci sak dundu walbati ko ci ak top yalla te bula shaytané wor ci ay pexem jublul al-akhirah ta andak yobul ragal yalla tabarak wa taala ndax aduna bolem ay panjaram day naxé sayyiduna ali yukramallahu wajhu masna wax hammar ibnu yasar radiyallahu ta'ala anhu enako bul jaq ci dara ci aduna ndax jurom ben yaq ño fi nek liñuy lek liñuy nan luñuy sol luñuy fon luñuy war luñuy denc li gëna am xayma ci ñam yi moy lem te mom yabitu aw yambula li gëna yëkëtiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw lañuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci luñu denc modi jigen té modi aw sawkay ciao a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sëriñ bi xadalahu allah maktaralahu neena amna ku yéme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax asariyan né li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla té bula shaytané wor ci ay pexem djublul al-akhirah ta andak
2: qadallah tu amon jëlaña bi nan ma sa bok teewon qadallah tu amon.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سنو اغيين تي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقت وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكم دارا سين طالب بابا كارلو kaddu gi di bayko fi ci sen radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba

0: فسير موت على من ناثر وعزم.
1: إني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أهوس بك من همدات الشياطين وأهوس بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد.

وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأنباح في مسايا المفتاح، صلى وسلم علي الفتاح بآله وسابه كما ملأ الأقداح. اللهم بأقي وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم، وعلى آله وصحبه يا من به وبهم علي سلامان، وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم، وجعل هذه اللمداها من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك، آمين يا رب العالمين. وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون، واجعلها فيها مما تتخنى يا أورك الإيم، آمين يا رب العالمين. وإنك لحلى خلق نظيم وسقط برأيك.

عدد الكفر يجزؤون أدود متى يقصد لهم دو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى

الله الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاك.

من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب العالمين. يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كل أبي حمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور. وجهت كل أبي حمد

سبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن سبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن سبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأنفع الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان أفسنا به وبالإسلام فلتعفذ الكل عن الملام قدمت سيد

والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم والسيب سؤالي للمنتحك تب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى محتارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واذكر كتبيا نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمعجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مصحصنة وجه لأمة رسول الله عليه خير الصلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون هاجي منك بلا حقد ولا تهاجي نفيت إبليس لغيري

مكرم بالأمن صفى خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الدر وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان.

ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبل نهت مضرتي كذاك الكبل عني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن

مرتجيا إلى المنى من عندك. فاذا الذين سعدوا بالخير وما من لم يسعدوا بالضير. أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجر.

لخاد ما غاب عن الأمصال. الحمد لله بلا انتهاء علم لعبد الله ذي البهاء براعة المحتال.

ملكت ربي مالك كليتي حاللك عملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن

أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان النجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري زابت يسر خير العالمين.

كليتي في العلني والسر وهو لي خاد الولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا ساخ كل من فنى

أو يا قادر يا مقتدر يا من إلي يأجود يبتدر ناجيتك اليوم وخبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت مثل خسير.

ولم تذل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك فعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما.

كفان أحد بمال غيري ساخ كل من جاد أكرمني بخله والله أحد ربي ولم يكن له كفان أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا بي كفاني الكمد واجعل الأكرم أنفع الكرم والدرري بغير رد لانصرم أصلك.

مسلما على مساغ الخلا ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مساغ الخلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وسيلتي إليك في نيل صلاة. وسليا وسلما عليه وكل من خير.

وسر إبليس وكل سي جهود والجن والدجال والسوداني في السرق والمرض.

بسم الإله يكدور تي سنت يال مجبور حمد رسول الله بور شيخ مرتضى يرمني

Cheikh Murtada yermande bismillah ñeku do tay sant yalla.

هب لي كوني بجر كل من يتوب ولي زوائد أب مع الغيوب ولا نكون به طائرا من الذنوب والمعاصي ولا فاد ولا ادخل الجنه التي وجب تقول برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور داري في قمه الحامي عن العارين وصلى الله على سيدنا محمد فالي وسلمي وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى.

أمر جميل جل عن مثيل يا أمير أن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني.

على نبي كان يمحو بأسن شوئا ويخرج سعيدا من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلاة وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسل ومن خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا سلامنا وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك رسولي سلم سيدنا محمد والآل وسلمي في الحق.

وسل يا رحيم وتسلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي

وسيبي في الحال والمآل. وقل لجبريل أمين اليوم مني مساندا تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك

عن يقين قد لي المرام ودجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما واجعل كتابك معي أيس أكون يا واهبا وابتدي كن فيكون يا الله سلم.

عن كل ظالم وكل مدبغي وجتوالي في مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي أخذ ما أني أبعد بالثمن بلا إقالة أتبت ذي ثمن لك بلا شكاية.

وحركاتك علن وسكنات لك أحب من جميع الحزنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا.

خيرا كثيرا قلت للمرامى وعن نجي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتزيد بالأكملين وعن نجي والدي وجميع من ترى بسري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسب الذي اغترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نجي نبيك وجد من حسد واجر عداك بعداك وزرفي قلوبهم عبد رزي تعرفي وزر قلوب المشركين لسوى ذل الذين احسنوا معا سوى وصل عبادك بفعل الامر لا بقيام نيا ذا الامر وسل يا الله.

وليقد فوق سكني والمنى وفقت آل عرفات ومنى يا مجاد قلمي لي حج من أول العام إلى ذي الحجة يا مجاد لي كل يومي فوق صلاة قبل

فلي جعلت كل فسد وسلام فغى خيور من ادام الاسلام يلا ويا رحمن يا رحيم يا من بقدير واكي من سميا لصلاه ما

وتجياني خيرا لم يكن لغيري بلذان بلفظكن جلي اليوم بكوني عبدك قديما وإن جميع جندك وتجي أيضا أهل بجر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا لاو يا صمد إنك الأهد وقت لي جودك من يوم الأحد سل وسلم صمدا على نبي نازي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وتل يا درب أمج وسكور وبردا بك وعنك يا سكور وبلتلي من أسس نبل زدين ونبي عنك ذاك عمل زدين يا خير من لو توجه الفقير وخير من بيت أنك لقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صلي وسلم سرما

وزامي بالحال والمآل كما بي سددتني لساني ذقتني لك ما لساني يا من بي نوت لي جناني وقلت لي زاد

واجبر له الخاطر وصلح صدره. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مني مليك مليك قد سمي يا لمتدي من على الممالك سيدي كل

مسرات الذي غيا باقي مدين يا من يدعي جعلتك دماء من مواقتيل من قدماء السلوات جعلت طاوية عن المسيح.

نفعن بلا جل ولي قلب دار وبرعيني كنت لي بلا حساب يا جائلا كليتي خير حساب صلي عني أبدا وسلما على نبي وليكن معلما يا الله صلي وسلم في أبد أني على من لك قاد من أبد سيدنا محمد والآل وزهبي بالحال والمآل وسلي يا رحمن والد سلمي.

واجعل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي واجعل غير ما أويت مفسدا ولا توجل رداء والأسدا وجل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل ففي الذي ليتبع أبلي ما لم ينل صالحون قبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل يا من محات وجه ليس بي لي أبدا وسد ذات سابي يا رب لا أوصي ثناء عليك أنك ما أثنيت على نفسك هيئتني يا ربي بانترابي عن المبيع من قد اعترابي وعد بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير سري لك زقاري على أثماني يا مالك ملكتني دماني لذا سناك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل وسلم.

وزل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قرلا سيدنا محمد والأهل وسبي بالحال والمآل قبل اليوم وبعد اليوم أجمد كل من تقى ولوم وزر جوال بزقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام.

وسابي في الحال والمآل ودقني مكاري الدارين يا كافي النارين والهارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل آياتي للنبي فائد وجل بي بعد صلاة وسلام عليه قد جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة تؤدي البصري مع سلامك على المبصرين.

الفردوس وخير خيرة لديك بخيرة وابلي اليوم بي كن فيكون في دفع والجب وتيلي سكون لغير آفة وغير سلب في أبج ولي معاد يغلب ولي أسف مالك.

وذلك سبيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وسلي يا خبير.

وجعل قراتيسي بي وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قدمة تسرو خير نبي كالكدي يسرو وزل يا وهاب.

القديم وتقني سقط والغرور في كل شيء وفن الغرور وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما

فلا تقيل القلق دوريا يدوم أنيل أحب وقل وقديم يسرني القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكري المكرم واجاني جمال باقنا فيني وانقادي

لي وسامي في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي على رداك يا مذيل القضم وسل يا رب الورى وسلمي.

واختر لي اللهم فيها قائدي والقول والعمل عند قائدي وارفع جميعها بغير ردي أمن يا ما

وجعل كتابتي ككل مرسلي يا من واتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفروا قبل وكنت لي بمقجل النفر يا الله صل وتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وسبي وعلمي قلبي بجاهي وكل سلمي وزل يدرب أني مؤمن ومسلم وموت

أبلي تعظيم جميع الحرمات الله وفني سقى والندمات وجميع الأنبياء والرسلين أن يقينا يا منيل العزلين وجزع عبد قيورا أني مع

على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وابلي يا رب دفي ما ترضى ورغبة عن كل

وسابي في الحال والمآرب واجعل بجاهي زور والسنين لي سوائد ورضي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وذكري بنسان وتب على كليتي وتيري جميعا والقلب مني مهري وجل قلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء عبادي واجعل بجاهي

إخازة تقنازة والخمام ليس لأمة النبي سواك يا وايدا أكتد لي جدواك لقد وجوه في اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجيل أمة النبي المصفى.

وسابي بالحال والمآل وجلبي نغمي أزا سرورا لوا ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمن ولهما ربي منك رحمن وتلغي البرار إلا العليم وسدد اجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من ودود ومجيد سميا لصلاة تجب المكارم لخلقي وزاد والمحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي قيل

وتلده البرار إجلاء العليم وسجد جعل رب من بعل علم يلا ويا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا لصلاة تجب الوداد لي ورضا وذي

خير ناشقا وفوزا منحته سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وجعل بجاه العظيم قطيا أعلى رداك قد أراك مقطيا ليقطع ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افتراء وكسبا يا من كفاني زقا والأسدا ولم توجني جادي حسدا يا من أراني من الشيطان وكل مطلب

لغيري ودع النساء بكل وتجمع اليقين لا يريم يا مغنيا يا يقود ما أروم وجلو رافيا بير داكا يا مردي دان إسأل داكا يا من أتتني بمنايا الحرم من وبي وزادني محرم سل صلاة لا تزال قائد إلى نبي لا يقهر فائد سيدنا محمد والآل وسلم.

سيد كل ملك ومرسلين يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي قيورا منه سفر سل صلاة لا تزال مدخلا.

سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل كما جاء منير سادة الأصفياء الأتقياء القادم وسل سرمدا عليه بسلام في جملة جنب الكرام يا سلام يا قائد الذكر كل مساني يا من بي تعبر

بالهادي وزرني بالحال والمآرم كما جاد ولي لقيا في زري وجر عدو الأسقيا ولي بي أببتني بالمسلمين كما لغير أعصر

وعندك جاني قديما أسنى ومتوجل أنزال جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني على نار الفاني ولي تطيب جماد الثاني لصلاتني.

ومسلم ومحسن وأدمن يا قائد لي من رأيد الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سرى قلبي نافع.

الكلام أبصرا بي ذا جواب مع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل لقيت لي كرما تجليلا وقلت لي منك جماد الأولى صل صلاة تدرد الأعداء لغيرنا ويا وتمخدا وسلام يكتب الأسرار لي أبدا ويجيب الأسرار إلى سواي وسوى عيادي ويجيب الحكام كالقرار

على نبي ورسول العالمين من لي يقول علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبزر والبقاء لصلاة تعلم الغيوب على الذي قد ذات الغيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسب وعظم قدمي يا من يقود لي من اللوي العجب يا قيدا لي منافع رجب لصلاة قطفت من الغا على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسبي

دمني عن كل كد ومرض ويبلي الأعظم في كل غرض وليس عاجز من وجه داء وليس عاجز

أجل عيدا وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيضان وجتلي فجرا بسير رمضان صل صلاة لي تقول كلما لغتا إلى الجنة.

عيدًا يخير في سوادٍ لصلاةٍ تجلب الأمانة تديب الفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى.

وسبي في القال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرجا إلا يقاد رشدا يا من هو سكريا

يقدم من جلا وما تكمنا ولي بدل بشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

تسلمون من كل ما بي تجيء الظلمون مع سلام يسرف الأغيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى ما بدي بلا دخاني يا منذ

وسبيل الحال والمآل واجعل بي ملك أراضي طب العيوب وزب الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وجل يا رب أني منترف عن العداء لك وأن

مسليا مسلما على نبي فاك كل اقرب واجنبي مسليا مسلما على نبي فائق كل اقرب واجنبي صل صلاه تخرج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه الي سرمدا.

وسامي بالحال والمآل وجا المقري وممري والديور لي سوائد بأقل الخيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يقول.

صلي صلاه المناه تصحح يا غير شاف انك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا

وسربي في الحال والمال وسحح التوحيد والأقوال وسحح الأفعال والأحوال وتعرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني وتقلني حليب وجعل فؤادك الكريم نيرا ولبيك بك واسع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك أقل يقين فرة لجندك وقائدي وقولي والعمل مسح عاد لك وجب للأمل وجل عياتي يا جميل الجنة عن العزاء لجنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

النجومي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين عني وليكن بكرم ومني وسلي عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وجد عبد الله سلام أبدا أني يا آخر كريم وبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاتج ومدفع صلي صلاة عن يداك تغني وعن مناهيك من يا مغني مع سلام ليوصل سلاح مقلدا لرباح والفلام على الذي قد مدعى قد ترفد لغير رداء معا فانترفد على الذي قد مدوى قد ترفد لغير رداء معا فانترفد إلى سوى الضري والإفساد والمكر والغرور والقصاد يجنع محمد والآل وسهبي في الحياة

وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا منزل ألا الذي لك توجهت سنين به وقتن الحلال والفنون في جنا محمد والآل وسهمي في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طار

واجعل مكوثي لب خير سكري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضري جمعت بيني وبين البري نبهتني تنبع شاك عليم باقي لدي نفقت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدى مجن عسل مع سلام ليقلد رباح في كل ما ليتجود من مبام على الذي سيتني قديما فقتلي.

يلاو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد بيني وبين العائقين جمع بيني وبين اللائقين لصلاة بسرع تسدوم مع سلام بمضي يسدوم على الذي بيني وبينه تسل بلا انفصال يا نجي ما وصل يجنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتجعلني على بدر خيرا يا من بهم ساغ لغيري ضيرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أرتلي بفضلك قصالا كفيتني بحفظك.

إليك من خير كثير يا محبوب وفيك لي ما قد الأجور لي منك منجبا ولن أجور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمع دم لقطة بالجميع وكنت لي بمنية المجامي لصلاة لي بشكر تسدو مع سلام لي بحمد يسدو وبمدي بجرق ووفا يا من لغيري زاد المخويفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسلمي في الحال.

ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعة لي مع رضا بالواجب وللجنان كنت لي بواجب.

أحب لي مديم خيري الذي أوجب لي خيورا صفا بآل عمر والبيورا سيدنا محمد والأهل.

ملكيا قدوسيا مكرميا الثناء والحمد والشكر معا ألا الذي فضلكني قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء وسلام يتقي من العرش ويملأ الكوفية يا ذا الفرج ويدخلان البزر في قلب النبي تراري كل يقرب واجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وزبي والحمد واجعل بجاه العظيم قولي منورا يا جمع لا والتولي.

واجرتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجرب جاه المنطقة ياتي مسارة الحديث والآيات وانجر علي بركات الفاتحة وجل قلام للغيوب فاتح وانجر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقرة وانجر علي بركات آلي إمرأة في الحياة.

ليكن في الممر والأوتان بدعتني باب الخيور مغلقا باب سرور وواء ينغلقا.

وآتنا الإحسان والاستسلام وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيت القدم وهب لنا العزمة يا وآب يا من لا إياب وذاب وهب لنا

جاري بتن إلى المنال عزام وجل جميع أجل بركات وسكنات يديا والأركات وسلي يا رحيم وتسلمي على رسول ذي المزايا سلمي إجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل آيات يا لا مسرى يا باقي

يلا وسلي وسلم كل حين على حبيبك رئيس صالحين يجنا محمد والآل وسابي بحال والمآل عازب ما يسوى قلبي أبدا إلى سواي وسروري يبدا وصلي يا رحمن والسلم على الذي إلقى قاد العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل بالذي يسوى قلبي أذبي بغير توجين إلي يتبي واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لدواء من النجال وسلي يا رحيم وسلمي على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولياب في الختم ليس يكون لعاد يا من لو كن فيكون.

جبريل يوم ما سونا لم يرى رجل خيري ولخيري لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لسلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا داء رصدا مع سلاة.

وسبي في الحال والمآل بكتاب يسق لي جميع من لم يبوني فإنك سميع. هيا بلي اليوم مسؤول.

فيغبوا على الذي قد دعا القسادة إلى سواه وكفى الفسادة. سيدنا محمد والأهل وسبيب

ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تنتسب الأقدار إلى سوى النبي والقدار وتسب المبي عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يهمدا ما سلام يقلد البصر على

ولي أوصل لجناني سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم.

Min

من بي كفيتني مضرا واجعل بروري والدي واسلا إلي ما آخر برور حاصلا واجعل جميع ما جعلت البرور لوالدي قرسا وسرور وسيدنا بوالدي.

يا خالق ما جد يا مؤثر بعقل وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وابل يا صفا في ليالي وجملج الانهر ما حيالي وعذر جوال بسقائي والنكد لغير زادي ومني ان كل كد وتجعل الدنيا لي المصالح بعيدة عبدا قديما صالحا وبلغيري جملة المفاسدين

لك ذكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قدر وعمدي صل صلاة تلك لي تنور وتلي البدن يا مسور مع سلام دائب بالداء لغير ذات مع الأعداء على المجمل الجميل البصري الأسن الأسن موت البصري سيدنا محمد والآل وسيبي في الحال والمآل قبل يتعجل والتفسير وليأيسن أما تيسيرا وسما قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم.

مع سلام النساء خير الأمل أسال الذي يكمل الأمل مع سلام النساء خير الأمل أسالح الذي يكمل الأمل مع سلام النساء خير الأمل أسالح الذي

عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ودا قائد مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكن في المكارم الأخلاق يا من مع

الذي لك منك المثير سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي نفسي أما أوايا أو نجني بك على تقوايا فخذ ما بخير خير للجنان وكل يات وتنوي الجنان وداس من القلب من الأخيار وجلايات أسر الأخيار وزعيداك بسوى مضرتي يا باقي أبقيت لي مصرتي لست بشكري لك في الفرد رجب وفي سوى يا مديما العجب قولي فيك يا من لا تحسين سنة باغ كان لي يا محسين.

مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من خيوج يقترف على الذي قدمتني في أبدي بجميل.

maniko ya quddus ya mukrim ya salli salatan khayra khayri jadib liya bajan khalib ibn khalib ma salam daim li yaqra kull adib kal kadim mayrul ala alladhi kaunu qalibi daru akanawa libika aidan daru yijna muhammadin wal ali وسبي في الحال والمال ركب لي اليوم وبعد اليوم كوني سررا لخيار القوم بلا لقاء كافر او ذي نفاق او مشرك وسوق ياسى نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاه النور على الدوم تسد لي بأني القديم.

العازمي العربي من لي بي قد تربي أربي سيدنا محمد والآلي وزمي بالقال والمآلي وقل لي الآثم في أغرابي جميعها يا ماحي الأمرابي وليا في القتل والتلاوة بغى أجور الغر والحلاوة وجنايات بسرى

maliku ya qudus ya mukrim ya ata ata bab suguli wanqalaqa bab shikayatina dayya muliqa imam maha min al bala'i wal marad ma'isa bi bi fawzi bin gharad salli salatin bi qalbi bin ayan ma su'udi wa taqud lil bayan مع سلام تايد فايدي يجود لي بأنفع الموايد على الذي يجرى جناسي مسان كل يأن القناس في جنع محمد والآل وسبه في الآل والمآل وتجعاني كل يوم خيرا كثيرا صافيا أندومي واجعل مدادي وقلامي يا حبيب إليك من خير كثير يا محبوب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وتلنا الرسوخ واليقينا يا من تقن واليقينا صل صلاة لا تقلد في قلب عبد الورى فتغلد على الذي يسرع لزومي أيد البراق بذي الحيزوم في جناء محمد والآل وسامي في الحال والمآل أدقني في كل شيء مكنك يا من طلبت لي بفضل ذكرك ولي في التعبير والتفسير قد المخيبات بالتيسير عدن فؤادي ولساني من نفا وعندك جلي نور البلغاء يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير أسمتني من الورى والضير أوجعني الشكر على النعماء يا مولد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على نبي من دق بالمن مع سلام أنت ويغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبل

وسامي بالحال والمآل واسر بأقل وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمنجمع الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ذر كل شر لسوى ذاتي بلا رجل وكل سوى ودر السنين والايام بمخجل القيام والصيام قدر الانس وعبد الجن في كل صائر ومستكن ودر ما في الارض والسماء وما بينهما وليقتل الاقوام ودر الدارين فاقبل شكري وارفع للعتب وللفاذكرين بان تصلي الصلاه.

وزمي في الحال والمآل وتجي عني ما لا ينعثر من البشارة نصرت المنتصر نصرتني بي على الأعداء أسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

فسلت بيني وبين الحور وليد قود دار آل الغبر لصلاة قد عيس اللعين وإذ بقى مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي كليتي معصومة وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا

ضرري في يوم من ايام يزول لي ضرري اخذ قبل ما قريب مني بلا اقاله وبعد اني بياقي وجهك الكريم يبدي ما لم يعد صالحون قبلي ابلينا دعا مدعى دعا يجمعين من قد دري لا تدق لي اللعين ويرب لي اليوم تلازم يقين وعندك جني سرور المتقين هل تلي دقيقة في يقضي وفي تركي ولي وزد بالفاج الوفي لي جد يا قدير بالوصول لك وبالفتح وبالتفصيل رد إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء أبي دوام صبر بالجنان براء والجسد والجنان بغير سك وبغير وهمي وزر بغير جار باب دوامي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زبد سكي ولا يعود لي أبدا أعدم والمعيد.

بيني وبين شكي يا من يلين صغر مثل دكي وزير لي رب في رداك يا من يلقي العبد إن أرداك وجد فؤادي جائجا في كل ما لم تدو لي ودني معلما فموت وجع دلالي والغضب إلى جيادي وفني كل خضب ودعني بك المعنبي إلى الجنان وتزيد رباحي أبلي في المباحث أجورا عبادك الغري ولن أجورا ودعني عمري عن المعاصي وكل صالح وكل عاز آمن يا رب السماء والأرض يا من له أوسط خير خلقي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم.

وسيدي في الحال والمآل وأبلي اليوم وبعد اليوم عزمة كل من أذى ولوم سيد قلبي قد علم وعيا سيد كل خير سعيا سعيا أبتلي يوم شروعي في الكتاب وما لي قد عزمت من عتاب ودعني عن معزيك كل يدي وجعلك في الصالحين نيتي وابتلي ذكر مع الحلاوة وقلت لي تعليم وتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم

وسامي في الحال والمآل. أتدي عن يا خيرا لم يرى لغيري ولسواه لم يرى. يلا ويا رحمن يا رحيم يا ملك.

قال لي سلامي بصف عمري مع سلام مصلح لي امري للذي اكرمني بكوني اعجب جنن لكل الكون سيدنا محمد والآل وسامي في الحق.

عزب عني كل شك ووهم ولفؤادي قد علما بأم لصلاة تطرد العيوب لغير ذاتي تكتف الغيوب إلى فؤادي نائلا منيرا مع سلام.

وسبي بالحال والمآل وارفع لعرضك العظيم قدري يا من محا ما زالي بالحرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تفرض الوسادة لغيرنا وتمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عازم من سلبي على الذي ويهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسبي

ملك يا قدوس يا مكرم يا كريم قتل جميع البشر ولسواي سقط بزعت مسرين لصلاة

عرفت ما أني أبيض في رجب لغير ذاتي وقوت نراجب لصلاة لدقل بسمن ولي دقو بيقنا كل زمن ما سلام اسم الأقدار يسون لي مقيرني والدار الذي قم دواف البري والبار قاد لي عظيم البري سيدنا محمد والآل وسيبي في الحال.

ودلني عليك ما خيره يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن سلوكي والمال.

وأن أكون بسر كل رأي وليا كونيك كل مصري وجل أروا فيك في عالي رسلي عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وابلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوني لصلاة آياتي تؤمن من المكارم عن يا مؤمن مع سلام يدفع رزايا لغير ساكي يجب المزايا لي أبدا بخير كد وأمل على الذي لي يواسم الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتذكر الذي هنا أقول يا غير من يقول ما أقول كتاب ربي.

دار القرار والمنى والمنى. جعلتك دار خليلا يا حبيب يا من غني بك عن كل طبيب. بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود اجرا لا يريم. اغنيتني عزمتني كرمتني عفيتني ملكتني بسطتني كونني منجلك البقاء بك وقادني بك تقاء. رفعني الى الجنان الله بك ولا اله الا الله. ملتني تملك خيري منزلي من خير منزلي يسقي نذري. نفد سكي وعدايا ودؤم الى سقايا.

ملكيا قدوسيا مكرميا أكرمتني إكراما من ما شاء فعل وما تلت منك يا رب فعل وصلي عني بس

لغير ذات يسن البقاء هي بلا مكن ولا غرور يجل خطي أنفع البرور على الذي ويبتلي محبة وقد لي كونك لي وقمة سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي على رضا أعرابي يا جاهل العزم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد ولت بيني وبين كل ما لم تدور ليفزد بالعلماء قد ولت بيني وبين كل ما لم تدور ليفزد بالعلماء سل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمد مع سلام قائد أو سالي للخير في الغد والآسال على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والأيالي وسبي في الحياة

وليتقود مقتدى دعوايا وتلي الخيار من دنياك وقتلي مع رضا سنياك يؤتى المفاسد لغير زادي وقتل الأعزم في لذاتي صلي صلاة برضائي عنك تسد لي وبازدياد منك مع سلام ليقلد اليقين تجعلني

وزابي في الحال والمآل وحلبه بيني وبين سوئي في أبد يا مذب المزين أجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد فضلا لسواي النار واختل الدرهم والدينار ولي فيك لي ما باركت يا نافع يا مزفي النعمة يا وعد بيني أبدا وبين ما يستعاذ من قعونا صل صلاة كل فاسد كسور لغير ذاتي لتدي مربسور بلا خراج مع سلام فائقي لي يجود أبدا بلايقي على الذي سعت لي توحيدي لك بي رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل فما بي أخذت الاتصالا يلوخ بي وتقن انفصالا يا جعيلا قد يفوق زني وزني خيري يا عظيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلو سجل المراد صلي صلاة بفلاح تزدو لي بصلاة بصلاة

بلادي وزمي في الحال والمال وزد بشوني لك في سليومي وبعد يا من حما أن لومي أوزلتني لقنتني فسرتني لا شك فيما من علاك جتني ألنتني بلا أذن فرحتني لينتني أكرمتني مدحتني مدتني يسرتني ملتني ما أوتما يسؤني مكنتني أزد به وليجد بعسما ومد لي خيرا بغير صدما أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي وكليا أقل يومك وأني سليا مسلما على

في الله وذكره واسم خيري الذي صلى الله بالتقين في الآل وسبي سبي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبتني تنبيه

وسيبي في الحال والمآل وابلي اليوم لدى عاداتي وبعد موائب سادادي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة الأعراج لذكر غرضا أسكن عقائدي في توحيدي وتهيبي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منذرا قد جدت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي يوم كتابتي نداء درا وياقوتا أدام في لدى من يقبل سجدي وجهك الكريم يا من أيادي لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بيباء العلماء سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وجلبي قد يا شكور يا من نؤمن انت شكور شكرا واديا وولاية رضا يا من وقاني عدا والمرضى في كل سر وجعل سهورا لي عبادة حوت مهورا وجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تمين

ملكو يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بلقظة يقيني جملة ما لم تدلي يقيني لتبت عظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وثل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل وهب لي سرغا مع الوفاء وتقني النقد مع الجفاء فدع علي فاقدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيك بالمعتاد سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وزد لي سر

وسابي بالحال والمال وافعل بيدك رب ودلي جميع ما اقتدري مع رضاك يا سميع فوض وادي ولساني ويدي

واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا الذي يكون سبك اوزلتني يوم وقبل اليوم وبعد اسرا حماء اللوم جرت درك العهد للتعظيم وكنت لي بالنفي

اذكر وعلم وتبارك اجبي وانفع بما يدم على حجبي صل عني صمدا وسلمي على وسيلة شفيعي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي

وعيدك جلا أجل خيري بلا نعاج وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا

وجل يادر بياني عنك وان مراد ذاتي منك زدني علما واردا وادبا يا من كفاني زقا والودبا وجعيداك ابدا الى سوى مدرتي تقوم لغير سوى وبي جد جنودا وداكا وازغل بغيري جدي مداكا واذكر تضرع يا سمي.

فسألت بيني وبين ما يضر وألت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فذكري لك وحمدي ماضيا بذكري لوسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المني سيدنا محمد والآل وزوجي في الحال والمآل وجد لي اليوم بك.

وسهمي في الحال والمآل ودرج الذي يسوءني بك في كل قلب معديا بجلبك ليودع فيك لغيري كل ما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من درج القناز والجن والعداء معا والناس صل صلاة بسلام يكملا كل سرور وأمان يشملا.

ملك يا قدوس يا مكرم يا غفر للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أرى صل صلاة بسلام يشردان لي بفوز وزقاء يمعدان إلى توارد وقولي والأمل والجنان لي يقودان الأمل للذي ينول مدادي مسيعا بسرق والوداد سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل مدادي.

صل صلاه بسلام يرفعان ما زاني لغير زادي ينفعان ليدي في علن وسري ليجودان بعلى سري على الذي تنولى قلامي بالمد والصلاه مع كلامي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ومبيقة الأغالقة يا من محا معائلي بالحديد معودا أن يقصد قدي ألغا يا من بدابي النبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عم يلدو ترفع للعرس والكوت يا من يرفع على الذي تبيت لي تفكري حتى خدوت في العداء كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل هب لي اليوم كمال نقلي

بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنال نيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ورد كل ما نخى جنابي من ضرر زور وضر النابي ضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواه وسوى مقتير لي يا خيدا بفضل

araykani qad laka fi nafsi wa fi siwaya ya man kana an mukhawifi li salatan janibi tukarrimu ma salam amri yukarrimu ala alladhi kuni law ma'lumu wa qadali fi qabbi ta'limu sayyidina muhammadin wal ali وسابي في الحال والمآل وعزم بجاه العظيم عمري من غير ما يبك يا مؤمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجلقتني وسعتني فاشكري.

وسامي في الحال والمال وجامي قد عرب عندك أكبر رضوان وعند جندك الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسرت لي كسر يريني من بهم وسنتني عن العادي وتهم لصلاة

ومن عداك من إرادة الآيات يسرني يا مرحماني بآيات وجل وراء في أجورا باقي بلا انتهاء لجنان راقي الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سوى يقتبت بالله بغير

مزاجا لغيرنا وي كلما يسوع يضر عيسو علماء لصلاة بسلام يرقيان للعرف والكوفي فورا يرضيان على الذي لوى قلامي والمداد مدة أعوام بقد ذي سداد عبادة لك وقمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وعني جي خيارا صافية يا من بي

بسری بشارتا لملك وبسری صل صلاه بسلام يخردان قلود ملكك وكل صدان على نبي محمد.

من بكريم وعزيز سميا صل صلاه بسلام تكرم بيا جنابي ابدا فيكرم للذي من كرجوت الخيرا بجاهي وعندك فضيرا الى سواي ابدا به كما جعلت معكما محكما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي زكاء والولايا ولي ألف ولي لين آيا أوى كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد في جيدي أديت كل بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شقيا يقدر أبلي وتجلي بمداد وتمني بخير علم وسداد جدد بالإتام لجب العلوم النافعات يا خبير يا عليم أيبتلي سرع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة أغرتلي سرع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد رسول والنبي من سانني ولي صفات نبي وسلما على مزهدر بلا لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل ولي عبدك عقد في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا لصلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل ما سلام يقلد رغد وأمزي فيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي غير اغتساب ألا تبعد الجمال أحمد من قلمي ما

لصلاة من كذات بركات تنخوى بها لخير ذات الملكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود معي واستمرة للذي مدعت من رات الحرم لساد زتور وهو منكر سيدنا محمد والأهل وسبي بالحال والمآل وملكا يا وصف راضيا عني أورى حجاني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنو به أولا لصلاة بسلام عني علي يا واسع واقبل مني رد لي خير ذات عبد البصر ما زوج المكان والبصر رد إليه ما يسره وكاد يفوت من ولا حيث يكاد جمال وزد يا جميل واجمعي لو المنع وقل لو اقمعي ملك وقيرك

ردني الله الذي كاد يفور من الخيار ما نحاني ما يفيد جذب لي نافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنع يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائبا فمذا تخيري لو ذكوري أبدا على سرور وليجاد بزهوري ودور الله يا رحمن يا رحيم يا من جسكو نرابع قد سميا صلي صلاة ندقا لجل بسر تبدي إلى سواية 13 مع سلام يطرد العينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسولي أحمد يا من بيساق لخير الكمد وآله وسبيه وذبي كل مباء لسواء يذبي وقل يا دلغابي.

محمد والآل وسامي بالحال والمآل وهزل الشيطان والمكايدا لغيرنا وفي كل كايدا وجل بقية آيات الجنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا لصلاة زاد بسر خالدي مع سلام يسون والدي عن ذيق قبر وعذابي مع والدتي يا خيرني قمعا على رسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبصر يجنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وجل بي نظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبل مني كرما بجيما فاغ خلائق الإله زيد من ومبي ما ساني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى وجل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعي والجلبي.

وأظهر كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماجزا بالأبيض ودور رحمي وعيالي تاليا وزور غير جادي أقضاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك مليك قد سميا لصلاة تصرف الملوكا لغير ذري قتدي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يجر الكلكل والإجماع ألا الذي به خلقت كل ما خلقت عبدا رسولا معلما يجنا محمد والآل وزبي في الحال والمال وجل عبدك وإبك الخليل بجيج لا يكثر قليل وابلوا سعادة الدارين.

بشر الله ودق القيامة وجي الفصول والسنين لبزره ورد الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم ثم يا صل صلاتك التي لا تقر ببالغ بلاغة قد يستر ما سلام الله ما دون سلام خلق على الحال جوامع الكلام إجنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وادعني يا نافعي بشكري عن صبر أو حلم وكل مكري واجعل بفلك العظيم نيتي كالقول والجرودا كل يدي ودعني عن موجبات صبري وموجبات الحلم واذكر جبري واجعل كتاب لي كمد الحج والصوم وصلاة أهل نجي واجعل اليرداء مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل على عاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي يا رب دع المعاصي يا من كفاني در كل عازي يا من حماني عن يداك المغوية لك سكوت.

نيس كور الفائل الكرسي بحر مجلس من علي القدسي يا ملا تكبير وتقديس بقدها لخيرنا إبليس يا ملا تقديم كتمليك أسمتني من ضرر الملوك يا ملا أنقض كماله الأمور أفيتني فضنا ذا كل أمين يا نافعا بي كل من يزور أميتني ما ضرني وزير يا من لا أكون فيكون يا مليك أميت كل أن مسقات سلوك علم جلا داو أني عندك لا عند بسارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس المحط والكبل صبرتني عن كل مكر ندى كوني غريبا وتبدى الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أتبع صبرتني على امتثال أمرك قتلي غير العدا بقدرك قاتلين في قاتل آي والسوء والإضلال تبطل سواي من قد زودي إلى الجنات بما ليعطت من المنات يهيت في العرام والمكروه بعزمة من دعما تكري لعد لغيري كل ما لا فائدة في وين غير آياتي قائدة وسلت لي مسرة الأبرين وقيت لي مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا لصلاة تتب الأمراض لغيرنا وتجل الأغراض مع سلام يفلح القلوب ويجل الرائب والحليب للذي بيت ويدعني مسافة سلوك يا سلمني سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وتبس لي لك يوم التروية يا من تقاني من قيود المرية وقبل وبعد وسجدي بخير خير ورداك قدلي.

وجعل آيات للنبي صلى عليه أبدا وسلم عليه من دين فؤادي علما وهب لي العبد بلا نسيان واعصم بأمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من دين غني وبن

wajibu dazi ma ya min yaqud min wajibu ya man azamtani ya mimma alamu mimma yusuni wa ma la alamu adhim li ghayri zati al uyuba wa khulqa min fayda wal khuyuba hab li al yawm bi ghayri salami kun fayakun li muadi yaglami ya la ya rahman ya rahim ya من بقريب وسميع سميا لصلاة جاوز مقولا وتفلح المقول والمنقولا مع سلام يا بسريع مع الحقيقة لنا زريع إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على نبي ورسولي سلمي العربي هاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير النعيم يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سميا لصلاة تجب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسب الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا يجنا محمد والآل وسبي في الخال والمال ويبلي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل ومعالي المنع بيومه عرفا وحق سائمه أبلد معرفا فانتن علي بركات الحرم وجملة سهور وحمي حرمي.

يا معتضى غير والمكنون وارع العقب قدري ولسان يا من يجود لي بفوز وإحسان يا ما يلافات والبدير يا معتي الجيران بعد الدير لصلاة بسلام تسمع بيا شكوري والمنادي تجمع بيا على نبي رسول الله يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وزابي بالحال والمآل فأنه يرى الصغار والفصولا ليكما ويبني الوصولا ولي النبي كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا وتغنيني بلف عن نسياني ليجتبسه

الأليف وزغ بي بالحال والمال واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكزمي عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحساني وللمنجمعا وعندك جلا ولي كنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا ودر بيقي وجيك الكريم يا واهب البقاء وتكريم إلى سوى زاد يا من نحاني بالضر واسمي من الألحان واسمي وجهك الكريم يقدين والقول والفعل من أهل النقدين جل وجهك الكريم كلي على رداك.

ولسواي زرت جانب أمين لصلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي الذي يزال نافعا على الذي إقدامه أعلاني بلاجا وقب من قلاني يا الله يا واجع يا كبير يا من العظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب عسلام يجلب الصفاء وزق لي والأمن والوحيد.

وسامي بالحال والمآل وغاب سبل لك ربي خولي يا ما ينتغ ربي وجولي أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن تقولي وبتثبت عن تحولي بوداك أن ودا سواك يا مغني أن سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا لصلاة قد تقلج الكرم بي أبدا تعلم ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من بي

لصلاتنا مريت تهيرو من غير خير كل كلي تمهيرو مع سلام يقود مقيما لا بالانقلاء والنقل أقوى أفقما على نبيك الكريم جاري من مال في الخلق من مجاري يجنا محمد والآلي وسبي بالحال والمال ويبلي اليوم بالاقتراب كوني نور الجملة.

وجعل توالي فيها انوارا تنور سادعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وأبدا صل عليه بالسلام أني كما عملتني خير الكلام وجل بي نبني لديك باقيات وصالحات لجنان إراقيات الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اقتدني لديك يا خير السميع مع سلام يزيد بسرى على المبصر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وسلم.

يا من حماني عن شيطاني لقد يا على الممرين يا من دعا ممر البرين لقد يا على الخيول في سري والعلم والديون.

لقازك أري على تقريبي يا ماخير ودعاني وتغريبي لقازك أري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة بقدم

لقاتك اللهم بالقيام يا شاهدا اليوم بالصيام لقاتك اللهم بدارك يا مقبلا بمخزن المعركين لقاتك اللهم بسكوني

هل الذي كل يدي بين مدو يجنا محمد والآل وزبيب الآل والمال وربي

إليك بادئا ومقتفيها، صفيت قلبي مبدعا مسددا، بجلساني ليقفت مددا، قد جواري حين الأعمال الصالحات مقبلة.

ودقني الغرور يا حليم ودقني تعلق داري أبدا يا خير ما بجل بحب نعمدا حبك لي قد دع الفسادا لغير ساتي ونبى الخسادا إلى سواك.

عافيه وعزمه وجل في سامي وجعل تلاوتي وقت يا حبيب من العبادات اليك يا محبوب.

لغيرنا عاصما من داء يا ربنا يا من له الملك معا الانبياء مديمنا يجمع صل صلاه تطرد الشيطان لغير ما لقد اوصانا وصلى من قد يؤيس الامين مني ومن ذريالي يا معين على نبي ورسول احمد من بازوا الى البرايا حمدا يجنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي فبكتابك يفرج لك اي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيبا يوطني يا حامي الانحياء للشيطان صل صلاه لتجر مددا مع سلام ليديم عددا على النبي الآسم العالمين من لواء جرار عالم يعلمين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وزد يد ربي عن غيري أمنا ما عن جسدي أمراضي وزد يد ربي أنك لا حبيب لي من سواك والنبي بعض أحبون ويا ابتدي الاخلاص في توحيدي مثبتا رساله الوحيد ابتدي فيما مدى من زمني ما لي ديم بسري وامني رافقني جندك في وقت جاد وزاد عن عباد خيري بجاد زهزات ابليس ومن والاه بغير نحو انك الاله لم تنغني حساد او كفار ولا منافقنا او اسفار تاتيني الامال منك السرمدا ومن نبيك رسولي احمدا فصل سرمدا مسلما على في الال وزب وزب يا غلام لج النبي ما يسرى وما ينفع يوهب للاقوام أبلي نبي المبدأ القتام أبقى بسارة بلا اقتدام أحمد المغني تعالى أنتنا وكان لي بكل شر وسنا أدب دعاء في البر والبر وفي السر والجر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى

على وزير ذي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وزبي بالحال والمال رجب لاليم مزارك الكريم لديك يا باقي مزيد لا يديم يا ربنا سل صلاة بارعة مع سلام لنا مسارعة على الذي عديد مدادي مذمذ

يا من لوى وجه الإنسان يا ربنا سلي صلاة تائر مع سلام عداك قائر على الذي عديد وأقلامي مزمن بأفضل

يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا سل صلاتنا مع سلام بردك دائر على الذي أعطيت قتادي بخدمة الدم إلى أوطادي سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل أمن قراتي في لواقل الغرب يا من جبان عداك والمرد.

التي كائن مع سلام مرضيا على الذي عبيد سنينا مجائجا مقتربا ذنينا سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وخذ لوا من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واسم بوجهك الكريم عمري من المكاري واصلح امري واجعل فؤادي خزينه العلوم النافعات انك المعطي العليم واجعل جوارحي

كذابي مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسربي في الحال والمآل وغلوا من عمري فوق المنى عينك جني سرور المنى ربنا زلي صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة سلام لا يزال ناميا مما يدرني جادي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمد المختار نوري جندك وآله وسلمه وتجدي جميع قمتي رضا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قار قامع السلام نور لا ينقطع الا الذي به اداء منقطع سيدنا محمد والآل وسلمه في الآل والمآل وفع جميع الصلوات اليوم لك وجهني من عداء واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك درات جائلة مع سلام جارب لما أحب مزاجا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل وسبي وعلا.

عني يسلي كل شهر وسنة مع سلامك على المصفعين من قاد لي مقبل كل مدعين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وفي الهوى في كل ما مني صدر من قدم على وطن بلا قدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم لو بشارة تقدم من قديم وارفع لعهدك وللكرسي نغم يا ذا باسمك القدسي يا الله يا احد انك صمد يا رافع السماء من غير عمد

وهب لخير القرن في قد البسر يا خالقا جعل دعاء خير البسر وجل يا ربي في الثلاثة بما درى أرباع والثلاثة ما يسر أبدا وينفع يا من بيضر لخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها.

وسامي في الحال والمآل آدي العداد دير يدوم يسرب أمل خير عبدك الخديم وابلغ يا ربي يوم الجمعة فغل منع مع

مزارات الأحد أبلغ أيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك مناداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك مناداك سندا. ألك سلاك بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليد الهجوم والآل والأصحاب والأقبال وزادني إن المعاتب. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى

لوت عيد سمد المسلما مع سلام بجميع الآل وسابق الدرع والآل. يا سيدي يا متبا يا من ترى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى سلعك إني تجود بظفر بأن أجاورك من

وقد لك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل وذل وزاد مددي يا من تذيق راقتك القمر صلى عليك من بقولك أمر سلما عليك بالكريم بالآل وذل بالانفرام من بك جملة ذنوبي خبرا كلما علي عليك فرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى هلا عليك من أداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وزادك الغري وقاد المرام ولسواي ما يوزقا كفى ما يحرم الارتقاء وجادلي بكثرة التلاوة وذكري والصلاة بالحلاوة وجادلي بالعلم والأعمال وبتأدبي وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل شيء أبدا يا جنتي لا عليك منيم كرنما بك علينا وعدا من نعما كلما سرت إلي قادا لك بلا مزقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليا ساغ كلما أختار دنيا وغرى بك ذا سلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أيب وقب أني سمدا ما لا أيب فبك لي كان وساقني رب أتاذي ربي رب.

ذنبي ويا بي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا نظم صفا لي وللأمة عيسوك ذفا وكفى عنا جنة رزايا بي وساقلي بي المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبيجابة دعاء جدير خاتم.

معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجائي اياتي سافيا لك بي مع الاجار دافيا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واغفر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جل جبران تبا

منت يبل ممر والأوتانا قرر غير جيد لعين يسوق لخير المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيق هاد قاد الهام قد الضيالي مال بيام بدد اليوم برب الخيب أعزني ممن خلا وخيب لا يتوجه لنبي متعب أني معد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني الأب الغدير.

0: شكري لرب كريم كان سكارا واتجي منه في الدار يبكارا ردبت شكرا لو ما قدر جود به كوني سعيدا وسكارا وذكارا وجاد وجي في سر النبي سندي بالأكرم رافعا وهاب سكارا رجوت منه تعالى شكره عمدي ورفع لي مع النعم غفارا رجوت أن يموذلات جملة أني ودقر حول دار كفارا إني أخاتبه في البر مقتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا فجئتني ربي بالآلاء إبليا أعود يبري ردي كل من بارا على النبي سلي بتذليم بالكرماء وارفع وزيرني بعض رفع بكارا ولي في الختم ما لسيكون لأحد يعملك فيكم
1: ngen def mbokk yi auditeur yi ñu ngi leen sant baax di leen gëreum ci and bi ngeen di and ak ñun di wéy ci programme radio Khassid online Touba monde bi ci xarala gi ngeen and ci ak Serigne Mamadou Mbaytiam and nañ leen di baye rek ak ci kanam ak ki nga xamne modi Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ci seen jotaay bi nga xamne modi Makarim Al Akhlaq ngeen di ko am ci seen radio bi di Khassid online Touba monde bi bis bu ne bu liko dalé altiné japp ba aljuma ci bu juroom ñett waxtu joté kon ñu bayé len ak nga xamné modi Serigne Modou Mbaytiam ci xarala gi mu wuy ak yeen ci seen jotaay bi nga xamné modi Makarim Al Akhlaq ngeen di ci and ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil

وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد، ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي، لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا، اكتب صلاة

اهتدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو كدر. يا ربي يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بغير رهب، صل صلاة شيعت ببشر مسلما على فخار البشر. للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام، لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه. وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر، نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب. على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي، له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر

نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك

والتقن الحساب والعتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرذائلا قبل انتحاء قد لي الفضائلا، وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار، واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي، واجعل عقائدي منوراتي، واجعل به كلي ذا خيراتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاه

الرجال والصحب في الحال وفي المآل. ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد. واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحب، يا من جعلت المنتقى لك أحب، صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا، من صحبه والصالحين طرا، واجعل به عمري رضا وبرا. يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع، صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعندك

وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم والتقنا الضلال والإضلال وقد لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين

وآله وصحبه وسلم، وقد له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا، مع سلامك على من حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليكن

يا فاضلا فضله الخلاق، يا من به فارقني الإملاق، واجهتك اليوم ولض الزاق، كان بما تنمو به الأرزاق، محوت عني ما به النفاق، عني محا وجاءني النفاق، رددت لي ما زانه الوفاق، بمن به استنارت الآفاق، جاء الرضا والفوز والإعتاق، بك كما بك اعتلت عتاق، بك احتوينا ما له نشتاق، صلى عليك الأكرم الخلاق. يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهب لغير نحوي كل ضر يذهب. يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه ولي

سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله يا أحد صل سرمدا، وسلما على النبي أحمدا، سيد كل عجم وعربي، والآل والأصحاب أهل القربي،

الصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا. يا الله يا أحد صل عني.

علمي. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم. يا الله يا لطيف صل في أبدا.

وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاطنا، وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدي.

وصحبه في الحال والمآل، وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح، وصل يا لطيف أفضل صلاة وسلما.

صل على ماح محل عتابا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصده إلى رضاك خير زرع حاصده وطهر

محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضاك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك

صل وسلم ربي عني أبدا، عليه في الآل ومن تعبدا، من صحبه وليسخر بكني كل عسير واهدني ومكني. اللهم يا عليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها، ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل، آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك.

آمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين. يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترض لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر.

حالي ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين

واكتب لي اليوم بغير سلبي، أبقى بقاء مغنيا عن طلبي، واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى، واجعل به عمري رضا، وصل يا

وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم، ولتكفني طلب ما لم ترضلي طلبه بحرمة المفضل، وجعلته الحرم

الآلي وهب لي اليوم هداية الكرام وقد رضاك لي في كل مرام وصلي يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقن الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن.

وصلي بالتسليم يا من ذبا إلى سواي ما أسى فانذبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه اشكر به أغراضي قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض واجعل بوجهك

وصلي بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجه

لي واشكر وعلم أبق أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدرر.

الجلال، وصل يا صمد عني سرمدا، وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه، ولتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرجي.

الجلال، وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين. وصل يا عليم عني في أبد، وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وليقد

الحال واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصلي يا هادي بلا انتهاء عني وسلم.

غاسلة ومن قلوب من أساء الظنا بي أخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل صلاة وسلما على الذي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي.

جبالي، واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب، ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها، وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول.

يراعه واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتواليفي أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصلي يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل والصحب ولارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

رخيب هتيد في الجزيرات ما ينبى لك الشروع رضوان مني وشاهدي.

Bamba ko sempi def muraw mamu ci yow mi nitu xel bul di ko jema na texel ti raw na bet te raw na xel xam xam xamul lu tax muraw yeg yeg la yalla koy dugal ci xol wajam bagal aljana begal ko mbugal يوم القيام ديسو كو تيو خلاص يوم كو يغول خلاص يوم كو يغول

kunakunan manam lamu yangu de baku tiaidamu fate kawon batax mu raw cheikh ibrahim yo no murid taxaw te nan kullu murid cheikh mustafa yasrum murid jayante len kunam maraw jayante ak cheikh mustafa nasam puna cheikh mustafa cheikh bab mamadi mustafa wa jangini so boraw سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سين صالح مبكر في ياك تبر سين شيخ جيم فال ياك فلول تبر سين شيخ فال بورم باور ياك فلول تبر اك مام شيخ ابراهيم فال نون وي وي

سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة

أفسى والسفر، فلاهي بكوني عبد ربي خديمه، هجيب به لجاد معلنا للنفر، هديت عن المولى وعن خير خلقي، عليه سلام من لبؤت بالسفر، صلاة وتسليم مع البئس سرمدا، على من بمكسي مع الأمن والبشر، فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر، رقد شكورا بعد همد مقلد.

ندادي وأقلامي وقلبي وجسماني لمن غير

لم تكن ناديت اليوم بأمر وسكوت في المؤمنين يا ولي يا سكوت.

ليتني عن الدم ناديتك اليوم فرأت راديا ولي قضيت دون سكناليا أصل لأمة النبي أحمد مصليا عليه في من همدا نزلا

الكتاب والفروج ما لا جيس يا إزابرون أعطيتني جميع دون سلبي بلي تقول سل وقت التلبي بي أوسل الذي أريد أنفي بي الورى يا مغني النفعي

لِمَا جَمِيعَ مَا تَفَرَّقَ الْخَلَدَا خَتِي مِنَ الْخَيْرِ وَصَفِ الْخَلَدَا يَقُلَدَا تَوَكُّلِ النَّاسَ يَا رَبِّي كُنْ وَاسِمًا خَلَدِيَا هَبْ لِي يَا أَكْرَمُ فِي تِلَاوَةٍ خَيْرًا كَثِيرًا.

هب لي يا كوني بجر كل من يتوب ولي زوائد أب مع الغيوب ولا نكون به طائرا من الذنوب والمعاصي ولا فادي ادع دخول الجنه التي وجب تقول برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدار في قمه الحامي عن العارين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتظر.

أم لجميل جل عن مثيل يا من بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بسر مقدما في قمة الجنة.

على نبي كان يمحو بأسن سوءا ويخرج سعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلاة ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسل ومن خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا سلامنا وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك رسولي سلمي سيدنا محمد والآل وسلمي في

وسل يا رحيم ود سلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسيدنا

وسيمي في الحال والمآل. وقل لجبريل أمين اليوم مني مساندا تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إن

ودجال بجرن الكراما عن يقينا قد لي المراما ودجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وعسلا ودرهمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وقفهم من ظلما وجعل كتابك معي أيس أكون يا واهبا وابتدي كن فيكون يلا وسلي ودس

عن كل ظالم وكل مدبغي وجتوالي في مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي أخذ ما أني أبيعت بالثمن بلا إقالة أتبت ذي ثمن لك بلا شكاية.

وحركات يجعل هو سكنات لك أحب من جميع الحزنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والخدا.

وعنج على بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابا مدا وعنج آل وسبه خيرا كثيرا ودنيا به لبو عنج جملة الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وعنج الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ودنيا

وارحم جميع الأولياء والأمة والتجي بالذي اغترى من غمة واشغل غداءك بسوى ما يفسد نجى نبيك وجد من حسد واجر غداءك بغداءك وسرفي قلوبهم عند رزي تعرفي وزر قلوب المشركين لسوى ذل الذين احسنوا معا سوى وصل عبادك بفعل الامر لا بقيام من يا ذا الامر وسل يا الله

من يقعد من ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل بجاهنا

سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وقلبي حلمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك بي فانجعلا وبحياتي يتسوق الوجلا لغير ناوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد

وعملي زكيتكون جولي وليقد فقصب لي والمنى وفقت على عرفات ومنى يا مجاد قلمي لي حج من اول العام الى ذي الحجة يا مجاد لي كل يومي فقصلاك قبل

ولجعل كل فرد وسلام فغى خيور من ادام اسلام يلا ويا رحمن يا رحيم يا من بقدير

وتجيان اخيرا لم يكن لغيري بلد ان بلفظكن جلي اليوم بكون عبدك قديما وان جميع جندك وتجي ايضا اهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا لاوي يا صمد انك الاهد وقت لي جودك من يوم الاحد سل وسلم سمدا على نبي نازي كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والال وزبي في الحال والمال وتل يا درب امج وسكور وبردا بك وعنك يا سكور وبلتلي من اسس النبل زدين ونبيا في ذاك عام الجدين يا خير من لو توجه الفقير وخير من بيت انك لقير اغنيتني بك عن الارباب وبمحمد عن الاسباب سلي وسلم سرما

واجبر له الخاطر وصرخ صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا مني مليك مليك قد سمي سلم تديم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والأيد وزمي بالحال والمآل يا من بين يقضي دربي وقلت لي بلسان العربي وقل له علاوة وقوتا يا من بالأرض أخجل الياقوتا بكتابتي لو قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من يدعي جعلت كدما من مواقتيل من قدما السلوات جعلت طاوية أني

نفعن بلا دور ولي قلب دار وبرعيم كنت لي بلا حساب يا جائلا كليتي خير حساب صل عني ابدا وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله صل وسلم في ابد اني على من لقى قاد من ابد سيدنا محمد والآل وزبي بالحال والمآل وسل يا رحمن والد سلمي.

والعاد والجلردى والأسدى وجلا قائدي وقولي والعمل خير ما سالح وثقلي الأمل ففي الذي ليتبع أبلي ما لم ينلو صالحون قبلي وسل يا رحيم والد سلما على مبين.

وزل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قرلا سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل قبل اليوم وبعد اليوم أجمد كل من تقى ولوم وزر جوال بزقاء والملام لغير ذاتي يا عزيز يا سلام.

وسابي في الحال والمآل ودقني مكاري الدارين يا كافي النارين والحارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل آياتي للنبي فائد وجل بي بعد صلاة وسلام عليه قد جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة تيعد بسري مع سلامك على المبصرين.

وخير خيرات لديك بخيرة وابلي اليوم بي كن فيكون في دفع والجب وتيلي سكون غير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلب ولي أسف مالك

وذلك سبيع أذن خير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلي يا خبير.

قد عبادك وخير سلمي لك علي قدمة تسر غير نبي كالكدي يسر وسل يا وهاب.

بين الخيار كرما والتبرقا بيني وبين كل جالب الإلام غير رداك والجطيب للإلام كفاني القادر والمقتدر ما هذا من العنى.

فلا تقير الخلق دوريا يدوم أنيل أحب وقل وقديم يسرني القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم.

يالله وسلم وسلم سرمدا على القليل والحبيب احمد والي وسبي وكوني لغرضي بلا زم يكوني.

لي وسامي في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي على رداك يا مذيل القضم.

واختر لي اللهم في قائدي والقول والعمل عند قائدي وارفع جميعها بخير ردي أمن يا ما

وجل كتابتي ككل مرسلين يا من واتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفروا قبل وكنت لي بمقجل نفروا الله سلي وتسلم سرمدا على شفيعنا البشير.

لصلاه وتسلم بسلام على الذي ادى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل بجاهي

0: إمام
1: أبلي تعظيم جميع الحرمات الله وفني سقا والندمات وجي جميع الأنبياء والرسلين أن يقين يا منيل العسلين وجزع بدقيورا أني مع

وسابي في الحال والمآرب واجعل بجاهي زور والسنين لي سوائد ورضي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بنسان وتب على كليتي وتيري جميعا والقلب مني مهري وجل قلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء عبادي واجعل بجاه

وسابي بالحال والمآل وجلبي نغمي أذا سرورا لا ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمن ولهما ربي منك رحمن وتلغ البرار إلا العليم وسدد اجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من ودود ومجيد سميا لصلاة تجب المكارم لخلقي وزاد والمحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جاء

من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة ديت طيب زمن وليد قلد إلى القد الأمن مع سلام عاصم من كفر والي يا مرحبا بالغفر على الذي

العليم وسدد عن رب من بالعلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا لصلاة تجب الوداد لي ورضا وذكر

لغير ناشقا وفوزا منحته سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وجعل بجاه العظيم قطيا أعلى رداك قد أراد مقطيا ليقضى ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افتراء وكذبا يا من كفاني ازقى والاسدا ولم توجني جادي حسدا يا من اراني من الشيطان وكل مطرب لدى اوطاني صل صلاه بشكوري تسدو مع سلام بفلاح يسدو على الذي زاد كل من اراد ما ساني الى سواي تنفراد سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل ودجي عني خيرا لم يكن لغيري ودعني صابي بكن ودجي عني خيرا

سيد كل ملك ومرسلين يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي قيورا منه سفر سل صلاة لا تزال مدخلا.

سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جاء منير سادة الأصفياء الأتقياء القادم وسل سرمدا عليه بسلام في جملة جنب الكرام يا سلام يا قائد لذكرك المساني يا من بي تعب

بالبدائل وزرني بالحال والمآرم كما جاد ولي لقيا في زري وجر عدو الأسقيا وليبي أببتني بالمسلمين كما لغيري أصرف

وعينك جاني قديما أسنى ومتوجل أنزال جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني على نار الفاني ولي تطيب جماد الثاني لصلاة

يا مرحماني أنيدا وتببي وجد لي دربي أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رأيج الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سرى قلبي نافعا

أبصرا به ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل لقد جني كرما تجلى وقد

وسلامٍ يكتب الأسرار لي أبدا ويجيب الأسرار إلى سواه وسوى عيادي ويجيب الحكام كلا

نبي ورسول العالمين من لي يقول علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبسر والبقاء لصلاة تعلم الغيوب على الذي قد ذات الغيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وعدم قلم يا من يقود لي من اللو العجب يا قيدا لي منا في عرجب لصلاة قطبت من الأغا على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسبي

ودمني عن كل كد ومرض ويبلي الآدم في كل غرض وليس واجه من وجه داء وليس واجه

خلي صلاتني تقلد ودن تنقل عيدا معا بسر وعدم إلى سوى ذاتي تؤيت المريض مني.

ويضيفاني لي كل من بغم من العلام يعزماني من وهم على الذي أعتد ذكر لكن

فلوري جان من كل قلب قصد ما سألني أي ترسد يا الله يا رحمن أنت الوادي يا قائدا يا خير في سوادي لصلاة تجلب الأمانة تديب الفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجل كل للورى.

وسبي في القال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم مسارة لجندك بيلهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا من الأخفى يا مرجا إلي قاد رشدا يا من هو سكري من

من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنا، لصلاة لي دكوين المنى، لي تقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يخمد، ولي يقود كل خير يحمد، على الذي يقدم لي قادا من قاد خيري.